سمية راديو بامبينا ناتيكم مرحبا. من وراء الميكروفون تالستاتيون تالكوميونيتا تالباروشة تالشارع عودش اللي شاندر فوق الفريكوانسة 98.3 في الافام كيف كل انشاندرو كل فوق الويب سايت تالباروشة تانا فوق الانترنت فوق شارع بيريش دوت اوارجي يناتشالي نستغنكم البروغرام يغور في السنسيلة جاي الباندا بروغرام تامارشي بريوز مالتين من ديفرسي بانات مالتين وواوشين. Illum il-marċi kollha tagħna tal-lum huma kollha kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Aquilina li kien ħalla din id-dinja fl-1985. Inselmilkom il-koll u ngħaddu minnu fih għall-ewwel marċ Brijus tal-Maġġur Anthony Aquilina. Il-marċ jismu The Guitarreros, id-doqq il-banda Victory tax-xara.